0: فاهم.
1: يا بياتي شرف
2: مظاهري بيا فلاي اذا تشوهنا
1: ساسي فنوي بدفت
3: يا جنك يبون دورنا مهمة فنوسي كالي
4: قلبانا ثام
3: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا